اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه

0: عشان صالحين ضمن المشايخنا والدينا واجدادنا وجدادنا واخواننا واخواتنا وقرابتنا وجيراننا نلقوا لمن اكون علينا من المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات دوسن الى روم سيد المهدي الله عنه سيد مال سيد البكر قدهم لما محمد بن علي بلاوي ثم الشهد نسل ثم الشهد بكر بن سالم واخيه على بكر سالم ثم الى روح الحبيب مريم عبد الله طاس شيخ البار ثم الى الحبيب عبد الله من الحدث ابني يا الحبيب حسين بن عبد الله الحدث ثم الى روم الحبيب علي بن محمد سلام بشي ثم الى روح الحبيب احمد بن سنه بشي ثم الى روح محمد بن سنه حفيد ثم الى روح الحبيب علي مشهد محمد بن سنه حفيد ثم الى روح الحبيب قدني بن المشهد ثم الى روح سمن المدني ثم الى روح سلطان سلام ثم الى روح شمس ارشد الله البجري ثم الى روح شيخ جمال الدين البجري ثم الى الحبيب حميد بابا سبع هاشم ثم الى روح كيجي محمد امين كيجي مطرم ثم الى روح الشيخ محمد زين عبد الغني البجري ثم الى روح كيجي مقتنعين كيجي مقتنعين سلام ثم الى روح ابجري ثم الى روح وش أحمد زوديان نرمت البجري ثم إلى أرقر بدري ثم إلى أروى من أنفقوا أموالهم وجهدوا وصوفهم في هذا المسجد لسبيل المهتدين ووصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم وأتباعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم فردا من فرد النيران اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم انزل للرحمة النعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم اللهم رفقنا ورفقهم النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس بغير سوال هتاب اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وصحة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة الموت ومغفرة بعد الموت وفضل شفاعة أمان من عذاب نصيب من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في خير ورتب عافية والحمد لله رب العالمين من تحلل الرضا seandainya ada kesalahan atau kurang dalam penyampaian Sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dia sedikit belum makan. Nah kalau di sini anak masukan anaknya ya. Alhamdulillah ulun bangun pondok pesantren juga sekitar pernah 5 tahun dan sistemnya sebagian yaitu apa metode pelajarannya kayak pondok Ibnu Nabi Pemangki dan sebagian sistemnya ulun mengikuti seperti Darul Mustofa Tarim dan juga alhamdulillah sudah disediakan ijazah daripada umum dan ijazah pondoknya. Dan alhamdulillah santri yang belajar yang 4 tahun sampai 5 tahun alhamdulillah sudah bisa menerjemah orang Arab padahal mereka belum pernah ke Arab lagi alhamdulillah. Nah kalau di sini masuk anak-anaknya silahkan, tapi ulun apa menerima cuma lakian, belum kada menerima binian apalagi becong ulun tolak mentah-mentah. Nah kada boleh, harus lakian aja. Siapa anak yang bisa daftar kanan ulun atau ulun panitia daripada yang masjid kirim minta nomor ulun minta hantir untuk taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya kari.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.